رغم اني نسينا يا رقله الوران كلوة ازن الجام يغني اغدق لو هاتي نريني بجل سجدو.

يعني نسينا يا رقل الورانك الو ازن الجام يغني ادق لو هاتني ريني بجل سجدو.